عدد ما بالشريف هو الخير، فالشرف والسيف لك كبير بنا سرع هم بي تو دیکھے کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا.